فيه الحملة، ولا عرفت اش يكون فهاد الثقة معمليني في دني وحسب لاجر الكريم جلا وعلا.

العنان العنان وركب الركب وليدي والسيوف من البعد تبان تبرق في سقلا ويلبش هوته.

درت عقلي دابت فيه العيار والقبالي مين ولدي نقص دينارهم يبان عند الأزلام باش نفتح تاجر قولي على فنيق الماليين بعد صوف الياقوت يصيب فيه تاجو بدلام كان بارز غيضات محضرات